اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا خصوصا أرواح في هذه القرية سبيت باكر كنونغ بلو. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفرة من خفر النيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموافق إلى أقوام طارق. والسلام عليكم.